جنبه يعني قطريبة ورعب برد داروني سلام وبهارتها بتبتش ما جا همت ما قدر بلند است كا جا مخازه في چيزي بمفتارم بهمت ما نزديك شوا مثل عزيز مثل عزيز كو امو بحرمش